0: سيدن گرو لبارو هن ظالم معصومات ظلم كيوا مجي سائن زمين تي جھنيا
1: جے